والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dzukirat asma'uhu fi hadzal majlis wa faradallahu lahum dzunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim wa qadallahu lahum jami'a hawaijihim sya'unillahi lahum wal fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفرائهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah ya rabbil alamin.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

رؤياها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل عمل أو فمرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالق منهم إلى يوم القيامة في كل من ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبطانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل من ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خفق الطير وطيران العجين والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل من ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقتهما لا وزرعت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد ما لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد قطي والمطر والنبات وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى وصل على سيدنا محمد شابا زكيا وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهدي صبيا وصل على سيدنا محمد حتى لبق من الصلاة شيء. اللهم واتي سيدنا محمد المقام محمود الذي وعدته الذي إذا قال صدقته وإذا سأل عقيته. اللهم وعد برهانه وشر بنيانه وابر حجته وبين فضيلته. اللهم تقبل شفاعته في أمتي واستمعنا بسنته وتوفنا على ملته واغشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأردنا خوضه واسكن بكأسه وانفعنا بمحبته. اللهم آمين. وأسألك بالأسماء التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما بصرت ومما لا يعلم علمه إلا أنت وأن ترحمني وتب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى وأن تغفر لي ولوالدي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تغفر لعبدك فلان بن فلان المذنب الخطئ الضعيف وأن تب علي إنك غفور رحيم وأن تغفر لعبدك فلان بن فلان.
bulan iku nyebut jenenge sing maca. Nyebut jenenge sing maca. Contohnya, wa antang firo li abdika Muhammad Jamaluddin bin Ahmad. Ya, sampeyan ya ngono asmane jengan bin bapake. Wa antang firo li abdika Muhammad Jamaluddin bin Ahmad al-mudnibi al-khati'i ad-da'if wa anta tubalahi innaka ghafurur rahim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Satrusi waqala gak perlu dibaca. Itu dawe kanya Nabi sing rangno fadilai maca selawat Dalail pada malam Jumat atau hari Jumat. Waqala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku qoroa maca sapa man hadi salata ing iki selawat. Iki sholawat iku mulai dari awal wirid dina Jum'ah sampai akhir. Hadihi sholata marotan wahudatan sepisan. Kata banulis sopallahu lahu sawaba hajatin makbulatin ing ganjarane haji kang diterima. Wasawabaman lan ganjarane wong aktaqo kang merdekaaken man rokobatan ing budak min walati Ismail saking keturunane Nabi Ismail alaihissalam. Fayaqulullahu ta'ala ya malaikati, wahai malaikat ingsun, hadha utawi iki iku abdun kaula min ibadi taking pira-pira kaula ingsun. Aksara ngakeaken sapa abdun as-salata maca selawat ala habibi ing atase kekasih ingsun Muhammad. Bawa izati moko demi kamulyan ingsun wa jalali lan keagungan ingsun wajudi lan kalumanan ingsun wa masdi lan sifat agung ingsun wartifai lan sifat luhur ingsun la uktiannahu yaktine maringi temen sapa ingsun hu ing abdun bikuli harfin kelawan saben-saben sahuruf sholat kamoco selawat sopo abdun bihi kelawan kalvin kosron ing panggung omah panggung filjanatin dalam swarga. Walayak tiani lan bakat teko sopo abdun ingeng sun yaumal kiamati tahta riwa ilhamdi ing dalam ngisore bendera hamdi benderane Kanjeng Nabi. Nuru waji utawi cahayane wajah abdun iku kalkomari kaya rembulan Lailatul Badri endal wengine tanggal purnomo. Wakafuhu lan utawi apa-apa abdun iku fika fi habibi Muhammad endalem apa-apa kekasihku Muhammad. Hadza utawi iki jaza iki pembalasan iku liman kadwe wong kola kang maca sopan ha ing sholawat fi kulli yaumi jum'atin ing dalem saben-saben dina Jum'ah. Lahu iku kadwe man hadza fadlu utawi iki anugrah wallahu utawi Gusti Allah iku dzul fadli dat kang duwene anugrah al-azime kang agung.
niki nerangno fadilahe maca selawat wonten hari Jumat. Wa fi riwayatin Allahumma inni dadi nek macane dalil tekan ya Rabbal alamin pada halaman 154 barisan yang kelima. Rabbal alamin terus langsung halaman 155 tiga baris dari bawah. Allahumma inni as'aluka bihaqima hamala kursiyuk min adhamatik wa kudratika wa jalalika wa ba'ika wa sultanik wa bihaqismika mahzunil maknunil ladhi samaita bihi nafsak wa anzaltahu fi kitabik wa astaghfarta bihi fi ilmi ghaib indak antu salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa asaluka bismika alladhi idha tu'ita bihi ajabta wa idha su'ita bihi a'taita wa asaluka bismika alladhi wadu'tahu ala layri fa'adrama wa ala nahari fa'astanara wa ala samawati fa'astakalat wa anti fastaqot wa jibali farosat wa la sobati fandalat wa la ma'i sama'i fasakabat wa la sabi fa'amtawat wa saluka bima salabi Sayyiduna Muhammadun Nabiyuk wa saluka bima salakabi Sayyiduna Adam Nabiyuk wa saluka bima salaka bihi anbiya'uka wa rasuluk wa malaikatuka muqarrabun sallallahu alaihi wa sallam wa saluka bima salaka bihi anutatika isma'il antu salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma khalaqa min qabli antakunna sama'u mabniyah wal adu matuhiyah wal jibalu mursiyah wal yunu munfajirah wal haru munhamirah wal samsu mudahiyah wal qamaru mudiyah wal kawakibu munirah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin adada ilmik wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin adada ilmik wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin adada ma ahsaru lakum wa khutum min ilmik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma jara bil kalamu fi ummil kitab indak wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad min a'adhi wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad min ama anta khaliquhum ya mi'arantad dunya ila yawmil qiyamah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada shufufil malaika wa tasbihihi wa taqdisihi wa tamjidihi wa tahmidihi wa takbirihi wa tahlilihi min yawma khalaqa dunya ila yawmil qiyamah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sahabil jariyah wa riyakhin dariyah miyawma khalaqta dunya ila yawmil qiyamah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
adata kulli qatatin taktulu min samawatika ila ardi wa ma taktulu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adata mahabbati riyah wa adata ma taharati al-ashjar wal-awraq wa وَزُرُؤُ وَجَمِيعَ مَا خَلَقْتَ فِي قَرَارِ الْحَيْثِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي بِهَارِكَ السَّعْبِ مِمَّا لَا يَأْمَهُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَمَا أَنْتَ خَالِقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَنْفَاسِهِمْ وَأَفْوَادِهِمْ وَأَلْحَادِهِمْ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعلى آل سيدنا محمد عدد طيران الجن والملائكة من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الطيور والهوان وعدد الرخوص والأرقام في مشارق الأرض ومغربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يحب لا يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي لا يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil mar'il a'la ila yaumiddin. Masya Allah, la quwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa atil wasilata wal fadilah wa darajata rafi'ah. أبعث معكم محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم عظم شأنه وبين برهانه وابلغ حجته وبين فضيلته وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته يا رب العالمين ويا رب الناس العظيم. Allahumma ya Rabbi khsyurna fi zumratih wa tatalliwaih wasqina biqasih wangfa'na bimahabbatih. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbi balighu anna abdala salam wazi'i anna abdala majazita bi nabiyan ummatih ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbi inni as'aluka antaghfirli wa tarhamani wa tatuba alayya wa tu'afini min jami'il bala wal balwa al-khariji min adi wan nasi min asyama innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika wa antaghfirli lil mu'minin wa mu'minat wal muslimin wal muslimat